جميعا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتفتخروا بالترحيب المشروط بدل حجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.